حصيل مكة بلسانك، طلع حصيل مكة بلسانك، طلع حصيل مكة بلسانك، طلع حصيل مكة بلسانك.